آخر الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب.

ليلا سلوك مدام سمعني كنا سلاح الناس من سمعني سو سو فتر مقوم الله وانا شيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب صلى الله عليه وسلم الله

فاعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار كل اسم يبقى اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤلبهم إلهنا يا ربنا سبحان الله. Alhamdulillah. Ala kulli ala fi kulli nikmatin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallahi wa qudratu wasila. La ilaha illallah wa la syarika la. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astaghfirullah al-'azhim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakir hamdan yu'am bi ghati mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma inna nas'aluka ridaka wa jannatan na'udzu bika min sakhatik Allahumma fi lana wa li walidayna wa rahmatana sigara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Allah, silakan.

عملته وللذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. لا

يذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تلج الليل في النهار وتلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله. على كل حال وفي كل حال من نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.

في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan senantiasa mengulang-ulangi membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sebab situngan-tungannya ini kita pakai gini baca Alhamdulillahirrabbilalamin maka

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.